حياتيالكن أنظرت صنط لمنع سمعت طبعت سجيبية سمعجار سجابي ودى سبجو دني ودى يكوي سجابي.